الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤول ومأمور صلى الله عليه ظاهرًا وباطنًا في دين والدنيا والآخرة، دافئة لكل شر، جلبة لكل خلنا، ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضجاء والهدى والأفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان لحج سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة، كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية، كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي.

السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن

0: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين
1: سبحان الله لا إله إلا الله
2: أكبر الله أكبر

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله

0: عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. نريد العليا الرحمن. إن غلا الدخل يعني. بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. رفعتكم لرسكم الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي هو العظيم. من يعد وقم الصلاة مذرة المرحلة المصر بسم الله تعالى. أصلي فرض المغرب بثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. لا شريك له.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أعفني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أكبر. الرحمن إياك نعبد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

오늘 미용을 내 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah al-aliyyil azim bihamdihi daiman alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar,

صل وسلم على سيدنا محمد بن اخي وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. امين يا الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المفتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ونور قلوبنا بنور معرفتك يا الله، وافتح لنا فتوح العارفين يا عليم يا كريم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا ابواب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والحلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات، وتابع بيننا بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله، سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. Rapatkan, luruskan saf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يوسف الصلاة نسمع. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وارزقني.

باب الدعاء إلهي عندما قصر ولو صلي فرض العشاء بركاتنا على إماما لله تعالى. الله أكبر. لذلكم رضوانا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار.

love. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله الله أكبر الذين أنعمت عليهم وغضب عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله نعم الرحمة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Kendim başına. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار العفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا قشع الغم والعباده ويا رافع الرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع الولاء والوباء والبلاء الفحش والمنكر والسيف المختلفة والشديد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السامع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله، تقبل الله منكم من الأمم يا كريم.

جاءون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقول

والرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم على القلوب أبدا يا حي يا قيوم على القلوب أبدا يا يا حي يا قيوم على القلوب أبدا يا وأزل لنا عملنا بالدين والدنيا وأزل لنا عملنا بالدين والدنيا وأزل لنا عملنا بالدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة

0: فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الحسن وإيه وزده وبأم وبني من الغم الذي نحن به يا حي يا قيوم، نشهد قدنا غير خلوق معرفتك. اللهم بحق الحسن وإيه وزده وبأم وابني من الغم الذي نحن به يا حي يا قيوم، نشهد قدنا غير خلوق معرفتك. اللهم بحق الحسن وإيه وزده وبأم وابني من الغم الذي نحن به يا حي يا قيوم، نشهد قدنا غير خلوق معرفتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم والحمد لله.
1: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: لا إله إلا الله
1: ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء سووا صفوفكم للصلاة قيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله لورسكان رابيكان سرت رابطكان صفني فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك أعوذ برب الناس ملك الناس لا ناس من شر الذي يوسوس وسلي فرض الصبح ركعتين وسبح الفجر الله أكبر كبيرا الحمد لله إني وجهت وجهي الذي فطر الصبح لا شريك له بذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا

الله أكبر. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله

عنها ولا يعزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. فإن غدا قضي ولا يقضى عنه، فإنه لا يزيل مبارك ولا يعز من عارس بعض. ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضي. استغفر لنا اللهم، اغفر لنا وارحمنا ولدبنا والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصرهم وانصر من نصرهم. اللهم علي كلمتك الى يوم الدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين، ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والامراض والاسقام والافات والاحد والبنيات والزلازل والفتن والمحن والجور والظلم والفواحش ما ظهر منا وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين. اصلح لساني ويسر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا ووالدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك عود السلام حين ربنا بالسلام. وادخلنا جنة دار السلام. نبارك ربنا وتعالي ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم ابني دائما ودا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله العظيم.
إن الله غفور رحيم. فجب القبول بكل سؤال وبلوك كل مأمول إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأسماء وأزواج وذرية وأهل بيت الكرم أجمعين والدينا وأئماتنا وأئمات المسلمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين من الشاكرين من النعيمين من يوافي النعم الكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نسألك الهدى التقى العفاف والغنى. نسألك العافية والتمام العافية دوام العافية والشكر العافية والغنى عن الناس. يا حي يا كريم رحمتك نستغيث من عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد منا من المسلمين طرفة عين. اللهم يا باسد يا باسد يا باسد يا باسد يا باسد يا باسد يا باسد ابسط علينا الخير والرزق وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وعيدنا من شر خلق واختم لنا بالحسنى في خير لطف عافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مبهما علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا